حق العالم عبر موقعنا على الانترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: Unlimited.
1: Oh yeah.
2: Commercial.
0: وخلي مودك غير شكل. راديو بيسمعك. راديو يلا.

0: Jussi Björling med Ack Värmeland du sköna.
1: على جانب الآخر، كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة داغنز نيهاتر عن تورط أشخاص مرتبطين بشبكات الإجرام المنظم في العمل كموظفي اقتراع داخل مراكز التصويت في العاصمة ستوكهولم خلال الانتخابات الأخيرة. وأظهر التحقيق أن 4 أشخاص على الأقل ممن تولوا مهاما حساسة لديهم سوابق وارتباطات مباشرة بقضايا أسلحة ومخدرات ضمن بيئات العصابات، إلى جانب رصد نحو 70 موظفا آخر صدرت بحقهم أحكام أو لوائح اتهام في قضايا تزوير وغسيل أموال خلال العامين الماضيين. ونتيجة لغياب أي نص قانوني يلزم موظفي الانتخابات بتقديم سجل عدلي خال من السوابق، وقفت البلدية عاجزة عن إجراء أي عمليات تدقيق أمني للمتقدمين، رغم أهمية هذا الإجراء لحماية موثوقية العملية الديمقراطية. إلى إسكلستونة، حيث استدعت إدارة إحدى المستشفيات هناك صباح اليوم 25 طفلا لإعادة فحصهم إثر اكتشاف أخطاء طبية ارتكبها طبيب مختص في أمراض القلب. وجاء هذا الاستفسار الطبي بعد اكتشاف حالة طفلة تعرضت لتشخيص خاطئ أخفى إصابتها بخلل في القلب، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية طارئة بعد مرور 9 أشهر على مراجعتها الأولى. وبسبب هذا التأخير في تقديم العلاج، ستضطر الطفلة للتعايش مع ضعف دائم في وظائف القلب، وهو ما دفع السلطات الصحية للمبادرة بمراجعة ملفات بقية الأطفال تجنبا لتكرار المأساة. ختام الموجز، قررت الحكومة الإيطالية يوم أمس قانونا يحظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس بذريعة حماية الأمن القومي والحقوق الأساسية للفتيات. وفي مسعى لتسريع عملية الاندماج، حدد التشريع الجديد نسبة التلاميذ غير الملمين باللغة الإيطالية بما لا يتجاوز 30% داخل الفصل الواحد، مع إلزام أولياء أمورهم بحضور دورات لغوية مجانية تحت طائلة تدخل هيئة الرعاية الاجتماعية. ولضمان الامتثال لهذه القواعد، فرضت السلطات غرامات مالية تصل إلى 1000 يورو على العائلات التي ترفض التجاوب. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: راديو يلا،
4: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
3: راديو بيسمعك.

0: كله يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. فتحت الشرطة تحقيقا أوليا حول شبهات بوقوع احتيال انتخابي في منطقة أرفا بالعاصمة ستوكهولم، وجاء هذا الإجراء عقب تقديم لجنة الانتخابات في البلدية بلاغا رسميا بناء على معلومات تداولتها صحف محلية حول وجود تجاوزات محتملة خلال عملية الاختراع. من جانبها أكدت مديرة المكتب عدم قدرة إدارتها على البت في صحة تلك الادعاءات، محيلة الملف برمته إلى جهات الاختصاص لتقييمه قانونيا. إلى ذلك أوضحت الشرطة أن التهم المدرجة في التحقيق تتعلق بالتأثير غير المشروع على الناخبين وتلقي مكافآت مقابل التصويت. إلى هيدينغ، حيث فر متهم موقوف على ذمة قضية سطو مشدد من مستشفى كارولينسكا أثناء زيارة طبية خاضعة للحراسة. فأوضحت إدارة مركز الاحتجاز أن عملية الهروب وقعت خلال استخدام الشاب لدورة المياه، مشيرة إلى أن الحادثة تمرد دون وقوع أي اشتباكات أو إصابات مدنية. من جانبها أطلقت مصلحة السجون تحقيقا داخليا لمعرفة ملابسات هذا الخرق الأمني، بينما أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات تدل على تشكيل الهارب أي خطر على السلامة العامة. على جانب آخر، حالت الشرطة فتى قاصر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية عقب تنفيذه هجوما بالسكين أسفر عن إصابة طالبة داخل مدرسة في مدينة فيكهو. وجاء هذا الإجراء بعد نشر المشتبه به مقاطع مصورة على منصات التواصل يقر فيها بتنفيذ الاعتداء، بينما أدخلت الضحية إلى المستشفى بإصابات وصفت طبيا بالخفيفة. كما أظهرت المتابعة الأمنية ارتباط حساب المتهم بشبكة رقمية تشجع على العنف، وهي ذات البيئة الافتراضية التي نشط فيها منفذ هجوم مدرسة فاكستا مؤخرا. من جانبها أكدت الشرطة إجراء تفتيش لمنزل الفتى وتخصيص فرق فنية لتتبع الأدلة الرقمية بالتوازي مع تكثيف التواجد الأمني في محيط المدرسة. في شأن آخر، وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً جديداً للسويد وعدة دول أخرى بفرض غرامات مالية نتيجة التأخر في تطبيق التوجيهات الصادرة عن الاتحاد. وأوضحت المفوضية أن رسائل التنبيه شملت 8 توجيهات لم تنفذ بالكامل، تخص السويد 5 منها وترتبط بقوانين سوق الكهرباء وتشريعات الهيدروجين، إضافة إلى إجراءات مكافحة تهريب البشر. وفي السياق ذاته يأتي هذا الإجراء عقب تقييم مماثل جرى العام الفائت، حينما تلقت السويد انتقادات رسمية بسبب تباطؤها في إقرار قواعد تتعلق بهجرة الأيدي العاملة ونقل المواد الخطرة. ختام الموجز. استدعت إدارة إحدى المشافي في مدينة إسكلستون صباح اليوم 25 طفلا لإعادة فحصهم إثر اكتشاف أخطاء طبية ارتكبها طبيب مختص في أمراض القلب. وجاء هذا الاستنفار الطبي بعد اكتشاف حالة طفلة تعرضت لتشخيص خاطئ أخفى إصابتها بخلل في القلب، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية طارئة بعد مرور 9 أشهر على مراجعتها الأولى. وبسبب هذا التأخير ستضطر الطفلة للتعايش مع ضعف دائم في وظائف القلب، وهو ما دفع السلطات الصحية للمبادرة بمراجعة ملفات بقية الأطفال تجنبا لتكرار هذه المأساة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. Break it down. The music in 3, 2, 1. Let's go.
1: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. فتحت الشرطة تحقيقا أوليا حول شبهات بوقوع احتيال انتخابي في منطقة أرفا بالعاصمة ستوكهولم، وجاء هذا الإجراء عقب تقديم لجنة الانتخابات في البلدية بلاغا رسميا بناء على معلومات تداولتها صحف محلية حول وجود تجاوزات محتملة خلال عملية الاختراع. من جانبها أكدت مديرة المكتب عدم قدرة إدارتها على البت في صحة تلك الادعاءات، محيلة الملف برمته إلى جهات الاختصاص لتقييمه قانونيا. إلى ذلك أوضحت الشرطة أن التهم المدرجة في التحقيق تتعلق بالتأثير غير المشروع على الناخبين وتلقي مكافآت مقابل التصويت. إلى هيدينغ، حيث فر متهم موقوف على ذمة قضية سطو مشدد من مستشفى كارولينسكا أثناء زيارة طبية خاضعة للحراسة. فأوضحت إدارة مركز الاحتجاز أن عملية الهروب وقعت خلال استخدام الشاب لدورة المياه، مشيرة إلى أن الحادثة تمرد دون وقوع أي اشتباكات أو إصابات مدنية. من جانبها أطلقت مصلحة السجون تحقيقا داخليا لمعرفة ملابسات هذا الخرق الأمني، بينما أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات تدل على تشكيل الهارب أي خطر على السلامة العامة. على جانب آخر، حالت الشرطة فتى قاصر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية عقب تنفيذه هجوما بالسكين أسفر عن إصابة طالبة داخل مدرسة في مدينة فيكهو، وجاء هذا الإجراء بعد نشر المشتبه به مقاطع مصورة على منصات التواصل يقر فيها بتنفيذ الاعتداء، بينما أدخلت الضحية إلى المستشفى بإصابات وصفت طبيا بالخفيفة. كما أظهرت المتابعة الأمنية ارتباط حساب المتهم بشبكة رقمية تشجع على العنف، وهي ذات البيئة الافتراضية التي نشط فيها منفذ هجوم مدرسة فاكستا مؤخرا. من جانبها أكدت الشرطة إجراء تفتيش لمنزل الفتى وتخصيص فرق فنية لتتبع الأدلة الرقمية بالتوازي مع تكثيف التواجد الأمني في محيط المدرسة. في شأن آخر، وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً جديداً للسويد وعدة دول أخرى بفرض غرامات مالية نتيجة التأخر في تطبيق التوجيهات الصادرة عن الاتحاد. وأوضحت المفوضية أن رسائل التنبيه شملت 8 توجيهات لم تنفذ بالكامل، تخص السويد 5 منها وترتبط بقوانين سوق الكهرباء وتشريعات الهيدروجين، إضافة إلى إجراءات مكافحة تهريب البشر. وفي السياق ذاته يأتي هذا الإجراء عقب تقييم مماثل جرى العام الفائت، حينما تلقت السويد انتقادات رسمية بسبب تباطؤها في إقرار قواعد تتعلق بهجرة الأيدي العاملة ونقل المواد الخطرة. ختام الموجز. استدعت إدارة إحدى المشافي في مدينة إسكلستون صباح اليوم 25 طفلا لإعادة فحصهم إثر اكتشاف أخطاء طبية ارتكبها طبيب مختص في أمراض القلب. وجاء هذا الاستنفار الطبي بعد اكتشاف حالة طفلة تعرضت لتشخيص خاطئ أخفى إصابتها بخلل في القلب، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية طارئة بعد مرور 9 أشهر على مراجعتها الأولى. وبسبب هذا التأخير ستضطر الطفلة للتعايش مع ضعف دائم في وظائف القلب، وهو ما دفع السلطات الصحية للمبادرة بمراجعة ملفات بقية الأطفال تجنبا لتكرار هذه المأساة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخانستاد.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back to the music in 3, 2, 1. 89.2 ميجا هرتز.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز لي الأنباء، أهلا بكم. فتحت الشرطة تحقيقا أوليا حول شبهات بوقوع احتيال انتخابي في منطقة أرفا بالعاصمة ستوكهولم. وجاء هذا الإجراء عقب تقديم لجنة الانتخابات في البلدية بلاغا رسميا بناء على معلومات تداولتها صحف محلية حول وجود تجاوزات محتملة خلال عملية الاختراع. من جانبها أكدت مديرة المكتب عدم قدرة إدارتها على البت في صحة تلك الادعاءات، محيلة الملف برمته إلى جهات الاختصاص لتقييمه قانونيا. إلى ذلك أوضحت الشرطة أن التهم المدرجة في التحقيق تتعلق بالتأثير غير المشروع على الناخبين وتلقي مكافآت مقابل التصويت. إلى هيدينغ، حيث فر متهم موقوف على ذمة قضية سطو مشدد من مستشفى كارولينسكا أثناء زيارة طبية خاضعة للحراسة. فأوضحت إدارة مركز الاحتجاز أن عملية الهروب وقعت خلال استخدام الشاب لدورة المياه، مشيرة إلى أن الحادثة تمرت دون وقوع أي اشتباكات أو إصابات مدنية. من جانبها أطلقت مصلحة السجون تحقيقا داخليا لمعرفة ملابسات هذا الخرق الأمني، بينما أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات تدل على تشكيل الهارب أي خطر على السلامة العامة. على جانب آخر، حالت الشرطة فتى قاصر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية عقب تنفيذه هجوما بالسكين أسفر عن إصابة طالبة داخل مدرسة في مدينة فيكخو. وجاء هذا الإجراء بعد نشر المشتبه به مقاطع مصورة على منصات التواصل يقر فيها بتنفيذ الاعتداء، بينما أدخلت الضحية إلى المستشفى بإصابات وصفت طبيا بالخفيفة. كما أظهرت المتابعة الأمنية ارتباط حساب المتهم بشبكة رقمية تشجع على العنف، وهي ذات البيئة الافتراضية التي نشط فيها منفذ هجوم مدرسة فاكستا مؤخرا. من جانبها أكدت الشرطة إجراء تفتيش لمنزل الفتى وتخصيص فرق فنية لتتبع الأدلة الرقمية بالتوازي مع تكثيف التواجد الأمني في محيط المدرسة. في شأن آخر، وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرا جديدا للسويد وعدة دول أخرى بفرض غرامات مالية نتيجة التأخر في تطبيق التوجيهات الصادرة عن الاتحاد. وأوضحت المفوضية أن رسائل التنبيه شملت 8 توجيهات لم تنفذ بالكامل، تخص السويد 5 منها وترتبط بقوانين سوق الكهرباء وتشريعات الهيدروجين، إضافة إلى إجراءات مكافحة تهريب البشر. وفي السياق ذاته يأتي هذا الإجراء عقب تقييم مماثل جرى العام الفائت، حينما تلقت السويد انتقادات رسمية بسبب تباطؤها في إقرار قواعد تتعلق بهجرة الأيدي العاملة ونقل المواد الخطرة. ختام الموجز، استدعت إدارة إحدى المشافي في مدينة إسكلستون صباح اليوم 25 طفلا لإعادة فحصهم إثر اكتشاف أخطاء طبية ارتكبها طبيب مختص في أمراض القلب. وجاء هذا الاستنفار الطبي بعد اكتشاف حالة طفلة تعرضت لتشخيص خاطئ أخفى إصابتها بخلل في القلب، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية طارئة بعد مرور 9 أشهر على مراجعتها الأولى. وبسبب هذا التأخير ستضطر الطفلة للتعايش مع ضعف دائم في وظائف القلب، وهو ما دفع السلطات الصحية للمبادرة بمراجعة ملفات بقية الأطفال تجنبا لتكرار هذه المأساة. هذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Let's get this started.
4: Okay.
0: راديو يلا.
4: We're bringing it back.
1: Here I am, but I feel that rhythm. راديو يلا معك على طول.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.